استقلالنا، إنه الموت المبكر، عودنا نحو الجماد، قيد قلب قد تبخر تحت أمطار الرماد. مذ خلقنا نحن نهذي، نحن نرتكب العمى، نستعيد عن الوجوه بابتسامات دمى. كيف نمشي؟ كيف نرسم نورنا الممتد من تقاسيم الغيوم نحو نعشي؟ كيف نحكي وأسود الأرض تشكي ظلمها عند الكلاب؟ ما المآب؟ هل طريق للهدى بغير وصل وغياب؟ أعذرينا أم قايين، أعذرينا، إنها الأحشاء فينا، سامحينا. ما ظننا الشر فيك، ولكن ربنا كان يعاني